قدر 60 خسر 90 فخاد 175 طول على 50 وزن هدول مقاييس جسدك لازم يسموها جسدكهم الكاف تعود إلك وجسدك يعود إلهم روح حرة داخل جسد غير حر أخذ لي وقت أفهم جسدي جسدي الأنثوي جسدك بيروح بينام بغيب بغلط بتوب من سامح وبرجع بعيد للأبد ماشي مع ورقة تصريح من الطبيب جسدي بكفي غلطة واحدة انزلاق واحد صورة واحدة فيديو واحد كم من عين في على جسدي كم من وجه في لجسدي جسدي أنثوي جسدي عربي جسدي العربي الأنثوي كم ضمير في لجسدي في أنا وفي أنت في إحنا وفي همي هم ضد إحنا وإنت ضد أنا الكل ضد أنا وأنا ضد الكل حتى بالنضال عندي أضعاف من مسؤوليتكم إذا أنت بتقاوم بتمس في صهيونيتهم

هي إلي وهاي العيون إلي لأول مرة بشوف عيوني طريق عيوني 42 200 120 على 136 42 مليون مرة تاجروا في جسدي 200 مليون مرة ختنوني وأخذوا مسؤولية على جسدي 120 مليون مرة اغتصبوا جسدي 136 مليون ولادي بالسنة وهاي الحياة بس من جسدي

افكار وكاركر جندي ورينج بير حمو بروليتير قال لي غوليستان شورش وفولكان تبدنا ميتن اقر وبيتن صورن وك ايتون اقر جها قدسون قاضى بالتقن دنيا دحجي او بيت واقر هي دجمن دكوجين

شلات تبذرجو كلات تبباجار وقنت تبزنار ولات جدستي دجمن دجمني خوين خوار كرتو كولدار يروجم فرنك جروجم برتنك دكوشتن وجنك باراس بباراس باراس ما بروش شلات كينا

قال لي ترحب راس دشمني دشمن دوستي عشتي خوان ام خوش مروبن نهر تشو هوبن لي تشوفكم بشر دشمنا تشي دار بابو كلمة دخوا سنسر بس ناخوا زندجين.

جارو بريشان كتاب دستان كتن خوي كتن خوا زلموزوري كتن خوا بندستي راكتن راكتن يك جارين سري خورا كرن شري خوا كرن ليدش من سري زوجي كرن يك جار نبحي سري خورا كرن شري خوا كرن لي سري نيال زوجي كرن لي لبي خاكي لبي عردي توبين جياني جاري هاتي تشياندن اذ عردي جيانية قرم دبي صار دبي دكلي دكلي دبشقيني بروس كيتا بيشي تاوان هلتيني روحناي دكي روشي ولا دهلتيني اري وكن كاضل سرخوا بيكتيني نشتمان فرولان دي والديني هاي تأمل او قلا امن اش درحا اش خوادليت شيار بنحان